من الآخر فروح تشمس روح يا انزل البحر روح كلم حد روح اتمشى عشان خلاص ما فيش أي حاجة بقى ليها لازمة ما فيش أمل.